0: C'est la grande idée. Mais...
1: يا قولي من هاد الشيء رجايا هزين زين عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطفو حيالية ندير الكوراج ونعطيها تليفون
2: ألا لا ألا لا دايتني الماريكان وسوق في كاديار ألا